يكون الفن. بطلت امشي مع توباك ناديني فوضى، كينج كونج بالهيب هوب سميني السلطة. قناص بلعبتي بطلع بصيد عالشاي، وزني بكفيني مش محتاج حدا معاي. انا مش زعلان اصلا اسمي الجوكر، شوية بتسمع عني ماخد جائزة الاوسكار. جوكر مشروع فوضى، سمعني شوية ضوضى. بدي اشكر كل اصحابي